ديريت إثيوبيا من تتبك يا ليش في السوم إثيوبيا ويت أنا ما دي ماما وزريت إثيوبيا كونجيت إني نيمبا ترامج ودفيت Chiba de babai Nika we malin Anchina